مي 6 دي مطعم دي لغاج لازم مرة وحو كل دماج رانا نولي وتو لي سواخ بروفيتي مدام صغار توا موا با بلوكي با بزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو لامبيانس سي كو موا تبغي لا دانس